0: الإزعاج.
1: كانت ما تخاف من صوت القصف قد ما تخاف من صوت الصمت اللي يجي بعده.

تحت كل حجرة وظلت كل شجرة بشوف ذكريات ستي وجدي. فكل ما تسألوني انتي مين؟ راح أحكي لكم عن قوتهم